0: Así, Sanolita, Juacán, y me podía las bandera, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué La que estaba así todo que cancha. ¿Me da la gude si o que la gude en sí?
1: ¿Qué
0: es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
1: ¿Qué
0: es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es
1: eso?
0: شكر الحمدلله سر لي بس الله درت جن دي ستا الله دي خوشاله ستا او دا كلمن دي شيم بوسره خوستا وختان مزيدار شي وكنا
1: ما شاء الله
0: ابا بس حسن لي بيوي دا كلمن دي شيم بول غتكا زور تا بوتل غتو ما حسن لي بي
1: اجا سكار دي نا اول انا بريتا
0: بس ان شاء الله كنن مزيغاري وك سبا مزيغاري چكار در لغوما او دي دي سيت مربلي حسن لي چت سلام دعا کول غواړي
1: Ibrahim da,
0: Faizan
1: da,
0: Abdulari
1: da, Abdulari
0: mewal da.
1: Abdulari
0: mewal khama, anu mewal veda. Da,
1: program
0: Okay, love, thank you so very much. Yo, Zahan, manano.

بابو وا وا وا وا وا وا وا وا لكسة خالة ولكسة ولكسة يا لك دعوال كده تشاري ده بيسو سيري أنا واخد ايدي كيميكي ميكي سيري وتاخدو لا بابو نتاداس سيري مال راول نتاداس ما خد اخي وعده اخي كما سيري تابوالو وتاخدو لا

ابراهيم واي ويش منسرا موجود كم دي زول قرنيل او اسماعيل قول هم دي ديري ذات مننه جي ديري ذات شكريا ساسو ابراهيم باي الله مخشان الله مواباد ساتا

0: بس قدرمان سي راز وي قدرمان سي الله مكاميه بكا
1: امين سما امين دعا غانو كمي يسا وديكال كا ولد جي دي شكريا دا كما يو جهان منا خوشور رتا وسي اوكي جي الله حافظ دل الله امان جي